0: Desde esta orilla. Con Amaya Prieto.
1: مرحبا، أنا عبد الهادي سعدون من العراق.